اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
3: وجه الأرض،
2: بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
4: أثير الروح.
5: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا

فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله

أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما

الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم

إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون

قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.

من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي.

لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين

غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما

إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قدمتم فضيلة الشيخ لهذه الآيات وبينتم الدليل على حد القذف بالزنا وهو الجلد وعقوبة الرمي أيضا. قوله تبارك وتعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لماذا التحديد فضيلة الشيخ بأربعة شهداء وليس أقل؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. في قوله جل في علاه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هنا أولا ذكر العلماء أن هذا العدد بأربع شهداء عدول يشهدون بذلك صريحا غير مشروط طبعا إلا في الزنا،
0: لا،
1: بأن يشهدوا بأنهم رأوا الواقعة بتفاصيلها وليست خلوة.
0: نعم.
1: وهذا كما ذكر أهل العلم من باب حفظ وصيانة أعراض الناس.
0: نعم.
1: لأن من الصعب أن يتواطأ أربعة يأتون ويشهدون أربع عدول ويشهدون بأنه رأوا فلان يزني بفلانة أو كذا، وهذا لم يحصل قط.
0: أن جاء أربعة وشهد.
1: لم يحصل قط.
0: نعم.
1: ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال في حديث لما أخبر أن بعض الأشخاص رأوا فلان يفعل الفاحشة قال هلا سترته بردائك. وحتى أولئك الذين جاءوا واعترفوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالفاحشة وأنهم اخترفوا هذه الكبيرة الممقوتة أعرض عنهم، قال له لعلك قبلت لعلك ولعلك، يعني اذهب خلاص بينك وبين رب العالمين توب،
0: نعم،
1: استر على نفسك. ولكن إذا الأمر وصل إلى الحاكم وإلى القاضي فعندئذ لابد من إقامة العقوبة. لكن أن يكون مثلا على مر هذه السنوات السنين، لا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده،
0: نعم،
1: أن جاء أربعة وشهدوا أنهم رأوا، ما لم يحصل هذا.
0: طيب لما هو الأمر بهذا الصعوبة
1: وكل الاحتياط،
0: نعم،
1: احتياط أولا بيان هذا الجرم، العقوبة الواردة،
0: نعم،
1: لأن هذا جرم عظيم وفاحشة عظيمة،
0: نعم،
1: وخاصة في حال الإحصان وكون أحد الطرفين متزوج فتكون الجريمة أشنع،
0: نعم،
1: والحد يكون أعظم. وهؤلاء الشهود من باب حفظ وصيانة أعراض الناس لئلا يتجرأ،
0: أي نعم،
1: بعض الناس وبعض السفهاء وبعض يمكن إنسان واحد ولا اثنين ولا،
0: نعم،
1: بين وبين إنسان عداوة يأتي ويقول أنا رأيت فلان يفعل هذا، يقال له طيب رأيت، وين الشهود اللي معك؟ ما يكفي واحد،
0: ثلاثة معك،
1: إيه لازم ثلاثة، ويروا ويسألهم القاضي بالضبط الميل في المكحلة وإلى آخره، ليس فقط خلوة أو رأيت فلان مع فلانة في غرفة، هذا لا، ليس هناك حد،
0: يعني لابد حالة تلبس،
1: لابد تلبس تام، هاي مين يشوفها؟ مين يشوفها؟ وخاصة الذين يفعلون هذه الفاحشة يستخفون،
0: صحيح،
1: غالبا يستخفون عن عيون الناس،
0: نعم،
1: فهو في النهاية حماية لي.
0: طب إذا
1: وهذا الذي لم يأتي لو جاء، نعم، واحد ولا اثنين ولا حتى ولا ثلاثة وشهدوا، أين الرابع؟ ما عندنا الرابع، هم يجلدون، هم يجلدون، حد الافتراء وحد القذف،
0: نعم،
1: نعم.
0: الزوج الذي طيب يعني يدعي أن زوجته فعلت الفاحشة مثلا،
1: هذا
0: ماذا يفعل إذا لم يحصل على
1: هذه قضية ثانية، هذا لعام، ولها آياتها وربما لو تيسر تطرقنا إليها،
0: أحسن الله،
1: يحصل بينهم التلاعن، نعم، واذكر في كتاب ربنا تبارك وتعالى
0: سبحانه وتعالى.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش منهم.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ خالد الجهيم يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت من تسجيلات عام 1438 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد الجهيم تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت من تسجيلات عام 1438 من الهجرة.

فضائل العشر من ذي الحجة. هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين في أيام العشر من ذي الحجة. من أعظم مواسم الخير المتجددة موسم أيام عشر ذي الحجة، التي يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام الدنيا كلها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان دأب الصالحين من علماء الأمة في عشر ذي الحجة العبادة والتفرغ الكامل عن الشواغل، وذلك لأن أيامها يسيرة معدودة لكنها عظيمة، تتوفر فيها أمهات العبادة. فكان إمام التابعين سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. لا تطفئوا سروجكم.

0: ليالي العشر، وكان الحافظ ابن عساكر يعتكف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة. ومن شعائر عشر ذي الحجة العظيمة المشروعة التكبير والتهليل والتحميد ونحوه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكان الناس بما فيهم الصحابة الكرام يكثرون التكبير في هذه الأيام بألسنتهم وقلوبهم، وينوعون ما بين الأذكار آناء الليل وأطراف النهار في الأماكن العامة والخاصة وبأصوات مرتفعة، كما كان فعل الصحابة الكرام ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. وكان أئمة التابعين من أمثال محمد بن سيرين ومجاهد وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس يصومون التسع من ذي الحجة، بل كان عطاء يتكلف صيامها لشدة رغبته في اغتنام خير الأيام. وكان الحسن البصري رحمه الله يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا في العشر، وآكد الصيام صوم يوم عرفة. لذا ترى سعيد بن جبير رحمه الله يقول: أيقظوا خدمكم ليتسحروا لصوم يوم عرفة. وأداء مناسك العمرة في أيام فاضلة وأوقات مباركة من خير الأعمال وأعظم الثواب، وزيادة ثواب العمل بزيادة شرف الزمان. وهذا الذي يجعل ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي، أي العشر الأواخر من رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

يا مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم

الفزع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: من القرآن الكريم نستمع الآن وإياكم أيها الإخوة إلى تلاوة عطرة مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة النمل.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفتح. يقول الله جل في علاه في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا هو النداء الأعظم من الله الواحد الأحد إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لتؤدي هذا النسك العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام منذ ما قام إمام التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام ببناء البيت العتيق، يحمل الحجر من على كتف ابنه إسماعيل عليه السلام وهما يهتفان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما أكمل البناء وصعدت الكعبة في السماء، قال إبراهيم عليه السلام لربه عز وجل: يا رب، ماذا أفعل الآن؟ قال: اصعد على جبل أبي قبيس، وهو أعظم جبال مكة. فصعد إبراهيم عليه السلام وقال: يا رب، ماذا أقول؟ قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه السلام: يا عباد الله، أيها الناس، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق. فأسمع الله دعوته نطفا في الأرحام، أسمع دعوته الأحياء والأموات، أسمع دعوته كل الكائنات. فأقبل الموحدون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. البشرية كلها تلبي، الأرض تلبي، السماء تلبي، الدنيا كلها تلبي، ويشهد لسان الحال أن النصر لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين. لذا أيها الأحبة الكرام، إن فريضة الحج ليست مجرد عبادة أو أداء لركن وحسب، بل إن فترة الحج أشبه بدورة تدريبية مكثفة يمكن لمن دخل فيها أن يحقق تنمية لذاته وتهذيبا لسلوكه، حيث يأتي الحاج لأداء هذا النسك وله سلوكيات معينة في التعامل مع الآخرين، فمنهم المتعالي، ومنهم المجادل، ومنهم الانطوائي، ومنهم المتمرد، ومنهم الحليم الكريم طيب النفس، وغير ذلك من السلوكيات. وبدون مؤثرات قوية على أصحاب السلوكيات السلبية لن تصبح إيجابية بشكل مفاجئ، كما أن أصحاب السلوكيات الإيجابية قد تتأثر بطريقة تعامل السلبيين ممن يستفزون الحليم ويغيرون طيب النفوس. إذا لم يكن هناك مؤثرات قوية أيضا تعينهم على الحفاظ على إيجابيتهم. لأجل ذلك كان الأثر الكبير لفريضة الحج في التغيير والبناء التنموي للإنسان، لسيما حينما يقرر القرآن ذلك الأثر العظيم بقوله تعالى:

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه

وأسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، يا خير من سئل ويا أجود من أعطى. أعطني سؤالي وأصلح لي حالي، ويسر لي رزقي وبارك لي فيه، وارزقني قرة عين في أهلي وعيالي بفضلك ومنك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
3: روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الترمذي وصححه الألباني.

أيها الأحبة الكرام، تتجلى أهمية الحج ومنافعه للمسلم في كونه الركن الخامس من أركان الإسلام وشعيرة عظيمة من شعائر الله. عند أداء مناسك الحج يجني المسلم فضائل عديدة، ومن هذه الفضائل بداية وجب العلم أن الحج لا يكفر الذنوب التي لم يتب منها صاحبها، فالمقيم على ذنب ما لم يتب منه وهو مستمر فيه فإن الحج لا يكفر ذنبه، وإنما الحج كفارة وأجر للعبد التائب إلى الله الراجع إليه الراجي رحمته وعفوه، والذي أقلع عن ذنوبه الكبار إقلاعا لا رجعة بعده. كذلك فإن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والصغائر قد جاء أن الله سبحانه وتعالى يغفرها إذا اجتنبت الكبائر، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبمجرد ترك الكبائر خوفا من الله وطاعة مكفر لصغائر الذنوب، وكذلك يكفر الله السيئات والصغائر بموالاة العبد على الطاعة. ولا شك أيها الأحبة أن قول النبيين الكريم صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يدل على أن الحج يكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. ولكنه يستفاد من الآيات والأحاديث الأخرى أن ذلك إذا كان الحاج تائبا عن الكبائر كلها، مقلعا عنها، عازما على عدم العودة إليها. وأما إن كان من أهل السرقة وهو مستمر في سرقته، أو من أهل الزنا وهو مستمر في زناه، أو ممن يشرب الخمر وهو مستمر في شربها، فإن الحج لا يكفر خطيئة لم يتب منها فاعلها ولم يقلع عنها. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في نهاية آيات الحج من سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.

0: لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فقوله سبحانه وتعالى لمن اتقى يدل على أن المتقي لله الخائف منه هو الذي تغفر له ذنوبه بعد تمام الحج متعجلا في يومين أو متأخرا ليوم ثالث. فقوله تعالى لمن اتقى راجع للمتعجل والمتأخر، وكما هو معلوم أن المقيم على الذنب ليس ممن اتقى الله وخافه.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الصافات. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة السجدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بتدريب نفسه عليه كي لا يفوت أجر فريضة تكلف على أدائها من ماله ونفسه وبدنه. وبهذا يكون الحج دورة تدريبية لتنمية الذات وتطوير السلوك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: تستمعون الآن أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ ماجد الزامل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: الماضي.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه

0: الدستوري.
1: الآن
0: الآن
1: عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحقاف. بسم الله.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحقاف. فضائل العشر من ذي الحجة. هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين في أيام العشر من ذي الحجة. من أعظم مواسم الخير المتجددة موسم أيام عشر ذي الحجة التي يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام الدنيا كلها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان دأب الصالحين من علماء الأمة في عشر ذي الحجة العبادة والتفرغ الكامل عن الشواغل، وذلك لأن أيامها يسيرة معدودة لكنها عظيمة تتوفر فيها أمهات العبادة. فكان إمام التابعين سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. وكان الحافظ ابن عساكر يعتكف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة، ومن شعائر عشر ذي الحجة العظيمة المشروعة التكبير والتهليل والتحميد ونحوه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكان الناس بما فيهم الصحابة الكرام يكثرون التكبير في هذه الأيام بألسنتهم وقلوبهم، وينوعون ما بين الأذكار آناء الليل وأطراف النهار في الأماكن العامة والخاصة وبأصوات مرتفعة، كما كان فعل الصحابة الكرام ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. وكان أئمة التابعين من أمثال محمد بن سيرين ومجاهد وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس يصومون التسع من ذي الحجة، بل كان عطاء يتكلف صيامها لشدة رغبته في اغتنام خير الأيام. وكان الحسن البصري رحمه الله يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا في العشر، وآكد الصيام صوم يوم عرفة. لذا ترى سعيد بن جبير رحمه الله يقول: أيقظوا خدمكم ليتسحروا لصوم يوم عرفة. وأداء مناسك العمرة في أيام فاضلة وأوقات مباركة من خير الأعمال وأعظم الثواب، وزيادة ثواب العمل بزيادة شرف الزمان. وهذا الذي يجعل ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي، أي العشر الأواخر من رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام

0: وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائلين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج.
1: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: من فضل الله عز وجل ورحمته أن جعل العبادات متنوعة لعباده ليقبلوا عليه بها فيزيد من حسناتهم ويغفر لهم سيئاتهم. ومن هذه العبادات الحج، ففيه منافع كثيرة ليست للحجاج فقط، فهو موسم طاعات للحجاج وغيرهم. فإن كان الحجاج قد شرع الله لهم شعائر يؤدونها في الحج، فإنه سبحانه شرع لغير الحجاج أعمالا يتقربون بها إليه في نفس الموسم رحمة منه سبحانه وكرما وفضلا. ومن المؤكد أن الحج ليس للحجاج فقط، الحج يفيد الأمة كلها، ومن أجل هذا جعله الله ركنا أساسيا في بناء الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وموسم الحج يعد فرصة عظيمة لغير الحاج للتقرب إليه سبحانه، حيث تعادل الأعمال الصالحة فيه أجر الجهاد في سبيل الله. ومن أبرز الفوائد صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، إحياء شعيرة الأضحية، التهليل والتكبير، اكتساب الحسنات وطلب غفران الذنوب، والتعايش الروحي مع مشاعر الحجاج. ومن أعمال العاشر من شهر ذي الحجة والأيام العشرة الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة لاجتماع أمهات العبادات فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها من أيام السنة، فقد أقسم الله تعالى بهذه الليالي، فقال في سورة الفجر: والفجر وليال عشر.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسرعة

سكوت وإنصات، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذي أحد، فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومعنى المبرور أي المقبول، والحج المقبول هو الذي لا يرجع صاحبه إلى الذنب، كما لا يرجع الحليب إلى الضرع. وحتى يكون الحج مقبولا لا بد أن يجمع شروط القبول، وهي شروط فقهية وشروط روحية إيمانية. فالشروط الفقهية أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد أداء هذا الركن: خذوا عني مناسككم، وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والشروط الروحية أن يكون حجك خالصا لله، لا رياء ولا سمعة فيه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إن حجا يجمع هذه الشروط ويستوفي هذه الأركان يدخل به الحاج الجنة ويستوجب الرضوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الصلاة على النبي المصطفى ترفع الحسنات وتمحو السيئات، تصفو بها القلوب وتفتح أبواب الخيرات والبركات. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد

0: نبقى مع الأفكار من كلام سيد الأبرار.
1: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه.

0: أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروم.
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يكره للمسلم أن يصوم يوم الجمعة منفردا، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا لمن أراد أن يتنفل في صومه التنفل المطلق. أما من وافق يوم الجمعة صياما اعتاده كأن يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم الجمعة فلا كراهة في ذلك ولا نهي، أو وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو الأيام التي ندب الشرع إلى الصيام فيها، فإنه لا بأس أن يصومها طلبا لفضل الله جل وعلا ولا كراهة في ذلك. ومثله من صام قضاء من رمضان في يوم الجمعة، أو صام نذرا، نذر إن شفى الله مريضه أن يصوم وصادف أن مريضه قد شفي يوم الجمعة، فحينئذ يوفي بنذره ولا شيء عليه ولا كراهة في ذلك. فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. والحكمة من ذلك هو أن هذا اليوم هو مظنة اجتماع الناس وقيامهم بجملة من العبادات، الدعاء والذكر والغسل والتبكير وتلاوة القرآن، وهذه الأعمال أيضا تقتضي منه جهدا، فلربما إذا صام ضعف عن القيام بهذه الأعمال من العبادة. ولأن هذا اليوم أيضا هو محل ومظنة اجتماع الناس على الطعام والتوسعة فيه، فلربما أيضا أدى به إلى أن يكون في عزلة عن أهله وجماعته في مطعمهم ومشربهم، وهذا مما يتنافى مع الحكمة التي لأجلها شرعت هذه الأعمال وهذه العبادة وجعلت عيدا للمسلمين.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: اقتداء المأموم بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. علاقة المأموم بإمامه علاقة متابعة واقتداء وتأس، وقد جاء في السنة النبوية ما فيه تقرير لهذا الأصل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم.

0: ومقتضى ذلك أن تكون أقوال وأفعال المأموم بعد الإمام مباشرة، فلا يسابقه ولا يوافقه، لأن الفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا تفيد التعقيب والترتيب، فيأتي المأموم بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر، وإذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. ويوضح هذا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. رواه البخاري. ويخالف هذا التوجيه النبوي ما يقع من بعض المأمومين، ومن أشدها مسابقة المأموم للإمام، فيتقدم إمامه في أفعال الصلاة فيركع قبله ويسجد قبله ويجلس قبله، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك. لذا ذهب العلماء إلى تحريم مسابقة المأموم للإمام، بل نص بعض أهل العلم على بطلان ذلك في حالة التعمد. ومن الصور المخالفة للمتابعة التأخر في متابعة الإمام بأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا ركع الإمام بقي واقفا يقرأ، وإذا سجد بقي قائما يحمد، وهكذا في بقية الأركان. ومن الصور المخالفة للمتابعة الموافقة بأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، ويقوم مع قيامه، ويقعد مع قعوده، وكل هذا مخالف لمقتضى المتابعة الواردة، وإن كان التأخر والموافقة أهون من المسابقة. ومن المسائل المتعلقة بالمتابعة أن المأموم يتابع الإمام حتى لو ترك الإمام السنن والواجبات التي تجبر بسجود السهو، لأن الإمام ضامن، لكن لا يجوز متابعته إذا سلم من الصلاة قبل الفراغ منها، بل ينبهه بالتسبيح. وكذا لو قام الإمام إلى ركعة خامسة فلا يتابعه، بل ينبهه ليرجع، وإلا مكث جالسا حتى يفرغ من ركعته ويسلم معه. ومن المسائل المتعلقة بعلاقة المأموم بالإمام أن المأموم لا يتحمل خطأ الإمام، بل صلاته صحيحة ولو بطلت صلاة إمامه، كأن يكون الإمام صلى على غير طهارة أو أفسده بغير ذلك من مفسدات الصلاة. وفي هذا السياق ننبه إلى أهمية تعلم أحكام الصلاة والاقتداء بالإمام، وما هي المخالفات التي تبطل الائتمام وتنقص من أجر الصلاة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة
0: وبه تغ

0: النفس مشرقة
1: مشرقة
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الزمر.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الزمر.
3: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

0: مستمعين الأعزاء، جعل الله لعباده في أيامه أعيادا ومواسم يتذكرون فيها نعماءه ويشكرون آلاءه ويحمدونه أثناءه على توفيقه لهم في ميادين الطاعة والعمل الصالح. والصفة الغالبة على هذه الأعياد والمواسم هي أن الحق تبارك وتعالى قد جعلها مناسبات لتجميع الأمة وتأليف قلوبها وتوحيدها في وجهتها وطريقتها وحركاتها وسكناتها وآلامها وآمالها والتسامي نحو الوحدة التي يريد الله لعباده وأوليائه أن تكون متحققة فيهم على الدوام، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كما يريد سبحانه لهذه الأمة أن تكون متكافلة متضامنة تبدو كتلة واحدة إذا تحركت بأجمعها، لأن كل جزء منها ملتئم مع بقية الأجزاء ومرتبط بها. ومن هنا صور الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الصورة الرائعة، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحتى نفهم أعزائنا فلسفة الحج، شرع الله الحج ليكون رحلة خالصة مخلصة لوجهه وفي سبيله، تتوافر فيها رياضة الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة والإقبال بها على طاعة الرحمن. ولذلك كان في الحج انتقال وارتحال وإعداد للزاد واحتمال لمشاق السفر وتغير الأجواء وتجرد من متاع الحياة حتى في الثياب المألوفة والملابس المعروفة، وإقبال على الله بالحس والنفس والعمل والقول والذكر والفكر. فشعار المسلم منذ إحرامه هو نداؤه ودعاؤه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك كان من أول ما يلزم للحج هو النية الطاهرة الصادقة التي يعزم فيها المسلم على الرحيل إلى ربه بنفس مؤمنة وذات تائبة وهمة معرضة عن الشهوات والملذات، مقبلة على الطاعات والقربات، لأنه سيحل ضيفا على ربه عز وجل حول بيته الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. كما شرع الله الحج ليعلم عباده كيف يترفعون عن الأحقاد والأضغان ويتناسون الشحناء والبغضاء ويزهقون روح الخصومة والمعاداة. ولذلك جعل الله موسم الحج فرصة للإخاء والصفاء والتنزه عن الخلاف والاعتساف حتى في الكلام والحوار والتطهر من كل أسباب التمرد والانحراف. ولذلك يقول أصدق القائلين سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي.

لقائي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء قد سمع. فضائل العشر من ذي الحجة. هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين في أيام العشر من ذي الحجة. من أعظم مواسم الخير المتجددة موسم أيام عشر ذي الحجة التي يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام الدنيا كلها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان دأب الصالحين من علماء الأمة في عشر ذي الحجة العبادة والتفرغ الكامل عن الشواغل، وذلك لأن أيامها يسيرة معدودة لكنها عظيمة تتوفر فيها أمهات العبادة. فكان إمام التابعين سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. وكان الحافظ ابن عساكر يعتكف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة. ومن شعائر عشر ذي الحجة العظيمة المشروعة التكبير والتهليل والتحميد ونحوه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكان الناس بما فيهم الصحابة الكرام يكثرون التكبير في هذه الأيام بألسنتهم وقلوبهم، وينوعون ما بين الأذكار آناء الليل وأطراف النهار في الأماكن العامة والخاصة وبأصوات مرتفعة، كما كان فعل الصحابة الكرام ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. وكان أئمة التابعين من أمثال محمد بن سيرين ومجاهد وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس يصومون التسع من ذي الحجة، بل كان عطاء يتكلف صيامها لشدة رغبته في اغتنام خير الأيام. وكان الحسن البصري رحمه الله يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا في العشر، وآكد الصيام صوم يوم عرفة. لذا ترى سعيد بن جبير رحمه الله يقول: أيقظوا خدمكم ليتسحروا لصوم يوم عرفة. وأداء مناسك العمرة في أيام فاضلة وأوقات مباركة من خير الأعمال وأعظم الثواب، وزيادة ثواب العمل بزيادة شرف الزمان. وهذا الذي يجعل ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي، أي العشر الأواخر من رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: السرقة في الصلاة. ينال المصلي حظه من الصلاة بقدر حضور قلبه وخشوعه فيها، ويفوته من ذلك بقدر الإخلال بهذا الأصل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بأمر الخشوع، لأنه لب الصلاة وروحها، وبه يظهر على العبد أثر الصلاة ويجد حلاوتها. فأمر صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة في الصلاة، وجعل من أغفلها في حكم من لم يصلي، كما قال للرجل الذي لم يطمئن في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال لمن لا يتم ركوعه ولا سجوده: لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فأتم الركوع والسجود. ونفر من هذا الفعل بأن جعله أشد أنواع السرقة، فقال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فشبهه بالسارق الذي يأخذ مال غيره، بل جعل ذلك أشد، وذلك لأن السارق يسرق من غيره، وهذا يسرق من نفسه ما لا يجوز بحال، وهو روح الصلاة ولبها. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعلم أمته أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود إخلال بالأمانة التي وكل العبد بها وأتمن على أدائها، وقد يكون أسوأ مما تقرر عند الناس سوءه من صور عدم حفظ الأمانة. وإنما خص الركوع والسجود لأن الإخلال في الغالب إنما يقع بهما. ووجه الإخلال بهذين الركنين أنه لم يأتي بالقدر الواجب من الركوع، وهو بقدر ما تستقر أعضاؤه ويضع يديه على ركبتيه ويقول: سبحان ربي العظيم، مرة واحدة. وفي السجود بأن يمكن أعضاءه السجود من الأرض ويقول: سبحان ربي الأعلى، مرة واحدة. ومن الإخلال بالصلاة عدم الاعتدال من الركوع، ومن الإخلال بالصلاة عدم الاعتدال من الركوع ومن السجود، بألا يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، ولا من السجود حتى يعتدل جالسا ويعود كل فقار إلى مكانه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي. ومن الإخلال بالصلاة الإسراع المخل في القراءة وأذكار الركوع والسجود، فلا يتدبر معناها، ولا يحصل له خشوع ولا انكسار بين يدي الله تعالى فيها. وبالجملة، فطريق التخلص من هذه الظاهرة هو حسن التهيؤ لها، وإسباغ الوضوء، وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والطمأنينة في جميع أقوال

0: أقوال وأفعال الصلاة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.

مصحف البحرين بإشراف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القارئ عمر بن محمد مظفر. سورة الكهف مكية، وعدد آياتها 10 آيات 100.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: الحكمة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من خير ينعم به المسلم اليوم في دينه بالدرجة الأولى وفي صلاح دنياه وآخرته إلا هو راجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجار في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام، لأنه الهادي الذي هدى الله عز وجل به العباد وأنزل عليه الوحي وبلغ هذا الوحي. فكل من عمل بهذا الوحي وعمل بهذا الهدي واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يناله من الأجر والثواب بقدر من تبعه وأطاع الله عز وجل والتزم هديه وكتابه. ولأننا لا نستطيع أن نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فأمرنا بالصلاة عليه، وهو دعاء له، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كفأتموه. فنبينا صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن لأي مسلم أن يوفيه حقه إلا بأن يديم الصلاة عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة وليلتها.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ فارس عباد. بسم

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت القارئ فارس عباد.
2: الحج. الحج هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف وسائر المناسك استجابة لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض معلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى كل مسلم ومسلمة دعاه الله لحج بيته وعمرته أن يخلص التوبة إليه سبحانه ويسأله غفران ذنوبه ليبدأ عهدا جديدا معه سبحانه ويعقد مع ربه صلحا لا يحنث فيه. من علامات الإخلاص أيها الأحبة أن يعد الحاج نفقة الحج من أطيب كسبه وحلاله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن حج من مال غير حلال ولبى لبيك اللهم لبيك، قال الله سبحانه كما جاء في الحديث: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. كذلك من مظاهر التوبة وصدق الإخلاص فيها أن يطهر المسلم والمسلمة نفسه ويخلص رقبته من المظالم وحقوق الغير، فيرد المظالم إلى أصحابها متى استطاع إلى ذلك سبيلا، ويتوب إلى الله ويستغفره فيما عجز عن رده، وأن يصل رحمه ويبر والديه ويطلب الرضا من إخوانه وجيرانه. ومن الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج مستمعين الأحبة القدرة على تحمل أعباء السفر ومشقاته، فلا عليك إذا قعد بك عجزك الجسدي عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع، وبهذا تكون قد هيأت نفسك لبدء الرحلة المباركة. الله.

أبواب السماء. اللهم سخر لنا أحبابك، ويسر لنا أسبابك، واجزنا خير ثوابك. اللهم كن لنا حبيبا، كن لنا قريبا، ولدعائنا مجيبا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة.

0: والفضيلة.
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: إنك لا تخلف الميعاد،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة، فإلى هناك.

0: درج والحمد لله الذي بيده.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الحمد لله كما ينبغي أن نحمد ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا المقصرة، نتواصى بتقوى الله عز وجل وطاعته. أيها الفضلاء الكرام، أيام مباركات، أيام فاضلات، أيام عظيمات، تلك التي نعيشها هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، مليئة بالخير والرحمات، يضاعف الله تبارك وتعالى فيها الحسنات ويرفع فيها الدرجات وتكثر فيها النفحات. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذه الأيام أنها أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فهي أعظم وأفضل وأبرك أيام الدنيا قاطبة. يأتي في أواخر هذه الأيام يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى المباركة، إنه يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، وبعده يوم العيد، عيد الأضحى المبارك، ثم أيام التشريق، فهي أيام عظيمة، أيام جليلة، أيام مباركة، فضلها الله تبارك وتعالى وشرفها وجعلها أيام عبادة وأيام ذكر وتكبير وتسبيح، كما جعلها أيام فرح وسرور وأيام أكل وشرب وأنس وسعادة وأيام ذكر وتكبير لله تبارك وتعالى وحمد الله سبحانه وشكره وطاعته. فاشكروا الله تبارك وتعالى واذكروه وكبروه على ما حباكم من نعمة الإسلام وهداية الإيمان واتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أيها الكرام عباد الله أن من الأعمال الصالحة التي يجب الحرص عليها وإظهارها في هذه الأيام الجليلة نشر التسامح وإرساء دعائم السلام، نشر الحب والمحبة، نشر الود والمودة والتواصل، نشر التصالح والتآلف والتقارب، إظهار التراحم والتعاون، بذل الصدقة، البر والإحسان، الكرم والسخاء، بما في ذلك من التقرب إلى الله تبارك وتعالى وابتغاء الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون المباركون، في مثل هذه الأيام المباركة قبل أكثر من 1400 عام في حجة الوداع، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آلاف الحجاج خطبة خاتمة جامعة مانعة ماتعة، وجه فيها رسالة تحمل مبادئ حضارية وقيما إنسانية عالمية سامية، تعبر عن جوهر وروح هذا الدين السمح الحنيف، وترسخها في الأجيال عبر العصور. وأول قيمة أرساها عليه الصلاة والسلام قيمة الأخوة الإنسانية

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. فالإيمان بهذه القيمة يحمل على الشعور بأن البشرية من منزع واحد، يحمل على أداء الواجبات وتعميق العلاقات والانفتاح على العالم والانفتاح على البشرية، مما يشعر الإنسان بالسعادة القلبية والسكينة النفسية والطمأنينة الروحية، كما أمر صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي قالها في مثل هذه الأيام. أمر بتحقيق المواطنة الصالحة والولاء والانتماء للقيادة والوطن وطاعة ولاة الأمر وتنفيذ أوامرهم واتباع توجيهاتهم. فكان مما قال في خطبته الوداعية صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا ذا أمركم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. كما أكد عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع العظيمة، أكد على مبدأ مهم، على قيمة أخلاقية مهمة، على مبدأ نشر التسامح والسلام، فأرسى عليه الصلاة والسلام قيمة السلم والسلام والأمن والأمان، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الكرام، إن هذه القيم الإسلامية السامية والمبادئ الإنسانية الحضارية الراقية التي جاء بها ديننا الحنيف وأكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف الجليل قبل أكثر من 1400 عام، لا يستغني عنها مجتمع ولا ينبغي أن يخلو منها زمان، فهي قيم أخلاقية حضارية مستدامة ومتجددة، وضعها نبينا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا لتكون نبراسا للإنسانية وضياء تهتدي به البشرية. وإن الإسهام في بثها ونشرها وتمثلها وحمايتها من كل ما ينافيها ويعارضها من تطرف وتعصب وانغلاق وطائفية وتحزبات ولائية خارج إطار الولاء للوطن، تعد تلك جريمة، بل جرائم، جريمة وانحراف شنيع يرتكب في حق الدين، في حق قيمة الدين ومقاصد الدين السمح الصحيح، وخيانة نكراء للوطن ولقيادته. وإن محاربة ذلك الانحراف والتبرؤ والتخلص منه مسؤولية فردية، كما أنها مسؤولية مجتمعية، وقد بيّن ذلك وأوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح بيان في خطبة حجة الوداع، حيث قال: ألا إني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا شقي، فلا ترجعوا بعدي ضلالا. تعادون بعضكم بعضا ويضرب بعضكم بعضا، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. تلكم يا عباد الله هي قيم ديننا التي نستحضرها أو نستحضر جزء منها في هذه الأيام المباركة ونتمثلها في حياتنا. وإن مملكتنا الغالية، مملكة البحرين الطيبة المباركة، لسباقة دوما إلى نشر هذه القيم الأخلاقية ورعاية هذه الحقوق والمبادئ الإنسانية الحضارية، قيم التسامح والسلام، قيم التعاون.

التعايش بأمن وأمان واستقرار، يستشعر ذلك من يعيش على أرضها المباركة وينعم بخيراتها المتعددة، حيث الحقوق محفوظة والكرامة مصونة، بل وريادة مملكتنا المباركة وتميزها في احتضانها لجميع الأديان دون تفرقة أو تمييز، مما يجسد الرؤية الملكية الإنسانية السامية المستنيرة في احترام التنوع الديني واحترام التنوع الديني والمذهبي والثقافي في إطار من التلاحم المجتمعي والالتفاف الوطني حول القيادة الحكيمة العادلة الرشيدة. وإننا لنبارك اليوم، وإننا يا عباد الله لنبارك اليوم لوطننا ولمملكتنا الحبيبة ولقائدها ومليكها المعظم حفظه الله ولولي عهده الأمين ولشعب البحرين الوفي، نبارك لمملكة البحرين تحقيقها إنجازا عالميا جديدا بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا ودوليا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى دول العالم رعاية واهتماما بدور العبادة لمختلف المذاهب والأديان في إنجاز عالمي مشرف، وشهادة دولية تشهد لمملكتنا بما تتميز به وتتفرد به من إرسائها لروح التسامح الديني والتعايش الحضاري السلمي، مما عزز مكانتها وأعلى منزلتها وشرفها بين الأمم كواحة للحريات، واحة للسلام، واحة للتسامح، واحة للحريات الدينية وكفالتها الدولية لحرية ممارسة الشعائر الدينية وحمايتها لجميع الأديان والمذاهب والثقافات. يعيش فيها أهلها على تنوع مذاهبهم وأديانهم وثقافاتهم، يعيشون أسرة واحدة، يحترم كل منهم تعددية مجتمعه ويسعى مخلصا لنهضة وطنه ورقي مجتمعه. ولقد عززت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله المعظم حفظه الله ورعاه هذا التوجه، عززت هذا التوجه وجسدته في مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، الذي رسخ مفهوم التعايش السلمي والتسامح الحضاري كنهج تاريخي أصيل لمملكة البحرين، ليحقق بذلك هذا الإنجاز العالمي ويسجل اسم البحرين في أعالي وسامي القمم للمجتمع الدولي، كما ويشهد القاصي والداني لمملكتنا أيضا بجانب ذلك بمساعداتها الخيرية الإنسانية عبر المؤسسة الملكية الخيرية للمساعدات الإنسانية. فالبحرين واحة للخير والسلام، واحة للحريات الدينية، البحرين واحة للسخاء والعطاء، البحرين يد عطاء وخير، يد مباركة ممدودة بعطاءات مباركة سخية غير محدودة، أينما حلت نزل الخير والرخاء والبركة والأمن والأمان والاستقرار والازدهار والتعايش بسلام. رسالتها نشر الخير والتسامح والسلام، وغايتها حماية الإنسان ومساعدته والوقوف معه ومساندته. فكم من مريض عالجته، وكم من محتاج ساعدته، وكم من مقيم آوته وأمنته وحفظت كرامته وحقوقه. أياد مباركة بيضاء ممدودة لكل الناس. فجزى الله قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي خير الجزاء على هذه المبادرات الخيرة المباركة. اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام، اللهم

اللهم إنا نسألك خير ما فيها، اللهم إنا نسألك خير ثوابها وخير حسناتها وخير أجرها وخير فضائلها وإحسانها وخير جزائها وبركاتها وخير جزائها وبركاتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. استغفروا ربكم عباد الله وتوبوا إليه إنه كان غفارا. استغفروا.

الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيا أيها الفضلاء الكرام المباركون، نعيش موسما عظيما فيه يوم عظيم مبارك، هو يوم عرفة، وهو يوم وقوف الحجاج بصعيد عرفات ركن الحج الأعظم. فأكثروا رحمكم الله تعالى في هذه الأيام، أكثروا فيها من الأعمال الصالحة، أكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد والذكر والاستغفار، أكثروا فيها من المناجاة والدعاء والبر والإحسان، أكثروا فيها من قراءة القرآن وشكر الرحيم الرحمن، أكثروا فيها من الصلاة والسلام على رسول الإنسانية والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أكثروا فيها من الصدقة والبر والإطعام وصلة الأقارب والأرحام، أكثروا فيها من بر الوالدين وتفريج الكربات وقضاء الحاجات وسائر أنواع الطاعات والقربات التي ينبغي الحرص عليها في هذه الأيام العظيمة المباركة. أيها الفضلاء الكرام، في ظل هذه الأجواء الإيمانية الروحية من موسم الخير العظيم الذي منحنا الله تبارك وتعالى إياه، فلنتضرع إلى الله تبارك وتعالى لأن يديم على مملكتنا الغالية وعلى خليجنا العربي وعلى مجتمعنا وأوطاننا، أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظنا ويحفظ خليجنا من كل سوء ومكروه. ولنستغل موسمنا هذا العبادي العظيم في اجتماع كلمتنا ووحدة صفنا ولم شملنا والذود والدفاع عن وطننا ومملكتنا البحرين الغالية، ولنكن متفائلين مستبشرين، ولنمسك بيد بعضنا بعضا يدا بيد معا لإنجاح مسيرتنا الإصلاحية التنموية الإنسانية الحضارية، ولنجعل منها ملحمة وطنية تعكس وحدة شعبنا، ولنثبت للعالم أن مملكة البحرين بأهلها، وأنهم جميعا هبوا ولبوا نداء الوطن وتجديد البيعة لقائد الوطن، هبوا ونهضوا وبادروا وتسارعوا من أجل نجدة وطنهم، قد توحدوا واجتمعوا وتلاحموا تحت راية ولي أمرهم وإمامهم وقائدهم ومليكهم حفظه الله تبارك وتعالى ونصره ورعاه، لنجدة وطنهم والدفاع والذود عن وطنهم ورد اعتداءات المعتدين الغاشمين عن مملكتهم، والحفاظ على أمنهم وأمانهم ورخائهم واستقرارهم من أجل النهوض بوطنهم بما يسهم في أمن واستقرار وتقدم ورقي وتحضر وازدهار وطنهم ومملكتهم الغالية العزيزة الحبيبة المباركة. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم وفقهم لأداء حجهم في يسر وسهولة، اللهم اجعل حجهم مبرورا مقبولا، وذنبهم مغفورا، وسعيهم مشكورا، وعملهم صالحا رشيدا متقبلا مبرورا. اللهم آمنا في وطننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا

ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، اللهم وفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، وأعزه بالإسلام. اللهم انصر إمامنا، اللهم انصر إمامنا، اللهم وأيده وأعزه بالإسلام. اللهم وفقه ولي عهده رئيس وزرائه، اللهم وفقهم ولاة أمرنا إلى ما فيه خير هذا الوطن وعز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا الأبطال الشجعان البواسل من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والدفاع المدني والدفاع الجوي. اللهم اشدد أزرهم وقوي عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين يا ذا القوة المتين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله

استووا اعتدلوا واستقيموا، أكملوا الصف الأول فالأول، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. يرحمني ويرحمكم الله.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله
1: الله أكبر.

0: إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أيها الإخوة الكرام، نواصل ما تبقى من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من سورة الشورى استمعنا إلى تلاوة مباركة كانت بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، نتحدث إخواني عن أحكام الأضحية. فأجمع المسلمون على مشروعيتها، وأفضل الأضحية الإبل ثم البقر لنفع الفقراء ثم الغنم، ولا يجزئ من الغنم إلا ما تم له 6 أشهر إذا كان مثل الخروف. أما المعز فلا بد أن يكمل 1 سنة فأكثر، والإبل ما تم له 5 سنين فلا يجزئ أقل من 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين. فتجزئ الشاة عن الرجل وعن أهل بيته، وتجزئ البدنة

0: البعير والبقرة في الهدي وأضحية عن سبع، لقول جابر رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنه يشتركون، سبعة يشتركون ما في بأس، لكن الشاء لا، لا يجوز الاشتراك فيها، وإنما يشارك فقط في الثواب، فيذبح نفسه بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات. ولا بد أن تكون هذه الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجزي العوراء البين عورها، ولا العمياء، ولا الهزيلة، ولا العرجاء، ولا تجزي المريضة. لحديث البراء بن عازم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، رواه أبو داود. ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، ويستحب أن يأكل من أضحيته ويهدي إلى قاربه ويتصدق على الفقراء والمساكين. قال سبحانه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن أراد أن يضحي فإذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره وإنما من أطفال شيء حتى يذبع أضحيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفال شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وإذا فعل شيء من ذلك فيستغفر الله سبحانه وتعالى، وليؤثر ذلك على أضحيته فيذبح الأضحية. وفق الله جميع بيرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، والمخرجة عهود تلفت.

0: أبو السماء. اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمرنا وحقق أمانينا. اللهم لا تبتلنا بمن نحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا. اللهم أخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج. اللهم اجعلنا من الموفقين إلى الخير والصواب بهداك، واجبر خواطرنا فيما تبقى من أعمارنا.
1: ومن قصص سلفنا الصالح قال أحمد بن حرب: يا عجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه لينام عليه بالليل، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك، ثم يقوم إلى صلاته. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه.
0: مصحف البحرين، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة الأنعام.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: الدور الاجتماعي للمسجد. للمسجد أثر واضح ودور كبير في المجتمع، يتجلى ذلك من خلال تعامله صلى الله عليه وسلم مع قضايا المجتمع والحالات التي ترد عليه في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالمسجد في الصدر الأول وإلى عقود قريبة كان يقوم بدور المؤسسات والجمعيات الخيرية في كفالة الأيتام وإعانة الأرامل ودعم الفقراء، فمنه ينطلق الحث والتوجيه إلى أهل السعة والجود. فعن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام خطيبا واستهل بالحمد ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال:

0: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. وكان الفقراء وأصحاب الحاجات يأتون إلى المسجد ليأخذوا حاجتهم منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده مكانا لإيواء الفقراء الذين ليس لهم مأوى ولا محلة يسكنون فيها، عرفوا بأهل الصفة، وهو مكان مقتطع من المسجد ومظلل عليه، كان يأوي إليه الغرباء والفقراء من الصحابة رضي الله عنهم ويبيتون فيه، ويسمون أصحاب الصفة. وبلغ عددهم 70 فردا على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من مال الصدقة ويخصهم بعطايا أهل الفضل، فكان يقوم مكان دور الإيواء لعابر السبيل ومن انقطعت بهم الحال، يأوون إلى المسجد يجعلون منه مصدر راحتهم وطمأنينتهم. وكان المسجد مكانا لاجتماع الناس في قضاياهم، فكم من الخلافات والنزاعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين أصحابها في مسجده، كما كانت تقام فيه المناسبات السارة من عقود النكاح وغير ذلك. وكان المسجد مقرا للعلم والتعليم والفتاوى، فمن جنبات المسجد النبوي تناقلت الأمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانتشر العلم في الأمة من خلال حلق العلم ومجالسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حضور حلق العلم فيه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: فضائل يوم الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو

له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها متدلية، فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر

وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: يعتبر الحج مستمعينا من الفرائض المهمة التي تتجلى فيها الإيجابية الفاعلة في علاقة الإنسان مع ربه ومع ذاته ومع الآخرين، وتتجلى إيجابيات هذه الفريضة العظيمة أيها الأحبة الكرام لتشمل علاقة الحاج بنفسه بما تمنحه من فرص للمراجعة الذاتية ومحاسبة النفس، وبالتالي التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وإفاضة الأمن والطمأنينة والسكينة على الحاج المسلم في سائر شؤونه الحياتية. كذلك فإن هذه الفريضة

الهادف تقويم سلوك الفرد مع الآخرين بما تفضي إليه من التزام النظام والتحلي بالأدبيات السلوكية، كما أنها تحثه على استثمار الوقت وتعمق في ذاته أهمية الوحدة واحترام قواعد وأسس المساواة والتآخي بين المسلمين. وهذه الأمور جميعها هي التي تجعل الإنسان أكثر إيجابية وفاعلية أثناء تعامله مع من حوله وما حوله من مخلوقات ومواقف متنوعة في هذه الحياة. لقد هيأ الله تعالى للحج جوا ينبه النفس والعقل للتفكر والتبصر في آثار فضل الله. فالحج رحلة طويلة وانتقال من بلد إلى بلد يمر فيه الحاج ببقاع مختلفة وأجواء متنوعة ويحتك بأقوام شتى. فهذه رحلة السفر إلى بيت الله الحرام يفتح بها المجال أمام النفس والإنسانية للتفكر بعظمة الله عز وجل ومقدرته ومدى فضله على خلقه ومدى تقصير الفرد، خصوصا أن الله عز وجل حبى الإنسان من الحواس ما يعينه على التفكر في نفسه وفي الكون المحيط به. وهنا تبرز الحكمة في اشتراط البلوغ والعقل لمن أراد الحج، لأن من يتصف بهذه الصفات يكون أقدر من غيره على التفكر فيدرك عظيم حق الله على الإنسان وما يجب عليه من الطاعة وإكثار الذكر وجميل الشكر على ما حباه الله عز وجل من نعم كثيرة لا تحصى، فيحاول بذلك أن يتدارك ما فاته من تقصير فيزداد خشية وتعظيما لله تعالى. كما يزداد الحاج تقوى والتزاما بمنهج الله لأنه تفكر في المواقف التي تعرض لها أثناء تأديته لهذه الفريضة. فالحاج بسفره ومفارقته الأهل والأحبة بزاد قليل ولباس زهيد فيه مدعاة للتفكر بالموت وبما يجب أن يعد له الفرد حتى يستطيع الوصول بأمان إلى الدار الآخرة، ما يجعله يمضي وقته في طاعة الله. ومن جهة أخرى فإن هذه الفريضة تثير المشاعر والأحاسيس للتفكر في يوم المحشر. فالسعي بين الصفا والمروة مثلا فيه تذكير بالميزان يوم الحساب. كذلك يتفكر الحاج في طبيعة الحياة التي كان يعيشها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك البلاد القفر ومدى المشاق والمصاعب التي واجهها عليه الصلاة والسلام هو وصحبه الكرام لنشر هذا الدين وتبليغ الرسالة وفق ما أراد الله تبارك وتعالى. ما يعمل

يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع، وليوم الجمعة وليلته مزايا وآداب تميزه عن سائر الليالي والأيام، منها أولاً الاغتسال في يوم الجمعة، وهو سنة مؤكدة وقد أوجبه بعض أهل العلم، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ومحتلم أي بالغ. ثانيا التطيب والتعطر والتسوك وتقليم الأظافر ولبس الجديد من الثياب كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. رابعا إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وهذه الساعة يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، أي قبل غروب الشمس. خامسا من الآداب التبكير والمشي على الأقدام إلى صلاة الجمعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر، رواه البخاري ومسلم. ومعنى المهجر المبكر. ولحديث أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغى، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، رواه الأربعة وصححه الألباني. ومن السنن قراءة سورة الكهف في يومها.

0: فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي وحسنه الألباني. اللهم وفقنا لعمل الطاعات وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، حيث يبدأ من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، ومن أدرك ركعة منها فقد أدرك الجمعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ركعة منها فإنه يصليها ظهرا.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

إلى العشر من ذي الحجة. هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين في أيام العشر من ذي الحجة. من أعظم مواسم الخير المتجددة موسم أيام عشر ذي الحجة، التي يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام الدنيا كلها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان دأب الصالحين من علماء الأمة في عشر ذي الحجة العبادة والتفرغ الكامل عن الشواغل، وذلك لأن أيامها يسيرة معدودة لكنها عظيمة، تتوفر فيها أمهات العبادة. فكان إمام التابعين سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. وكان الحافظ ابن عساكر يعتكف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة. ومن شعائر عشر ذي الحجة العظيمة المشروعة التكبير والتهليل والتحميد ونحوه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.

0: أن الناس بما فيهم الصحابة الكرام يكثرون التكبير في هذه الأيام بألسنتهم وقلوبهم، وينوعون ما بين الأذكار آناء الليل وأطراف النهار في الأماكن العامة والخاصة وبأصوات مرتفعة، كما كان فعل الصحابة الكرام ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. وكان أئمة التابعين من أمثال محمد بن سيرين ومجاهد وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس يصومون التسع من ذي الحجة، بل كان عطاء يتكلف صيامها لشدة رغبته في اغتنام خير الأيام. وكان الحسن البصري رحمه الله يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا في العشر، وآكد الصيام صوم يوم عرفة. لذا ترى سعيد بن جبير رحمه الله يقول: أيقظوا خدمكم ليتسحروا لصوم يوم عرفة. وأداء مناسك العمرة في أيام فاضلة وأوقات مباركة من خير الأعمال وأعظم الثواب، وزيادة ثواب العمل بزيادة شرف الزمان. وهذا الذي يجعل ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي، أي العشر الأواخر من رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يوم الجمعة يوم عظيم جعله الله عز وجل عيدا للمسلمين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، أي يوم الجمعة. فمن جاء إلى الجمعة أي إلى صلاة الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة أن يحرص المسلم على أن يظهر في أحسن زينة، وأن يكون في أبهى حلة حينما يقتضي الأمر اجتماع مع إخوانه المسلمين على عبادة عظيمة في بيت من بيوت الله تعالى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بي

0: حالنا فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة قاف. مر بنا أيها الأحبة الكرام موسم عظيم من مواسم العام، ألا وهو موسم الحج. فالحمد لله الذي أنعم علينا وعليكم بهذه النعمة المباركة. الحمد لله على البلوغ والتمام. اللهم اجعلنا ممن فاز فوزا عظيما وكتبت له الجنة وعتقت رقابهم من النار ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم لا تجعله آخر عهد لنا وأعده علينا أعواما كثيرة وأزمنة مديدة، ونحن ومن نحب بصحة وعافية. اللهم إنا نستودعك أدعية قد فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا الله، وبشرنا بالجنة العالية ذات القطوف الدانية. اللهم جازنا بالعفو والغفران والعتق من النيران. اللهم ألهمنا الرشاد وأصلح لنا النية والذرية. اللهم ارزقنا الجنة ومن يحبنا ونحبه فيك يا حي يا قيوم. اللهم لك الحمد والشكر يا رزاق يا رحيم على تمام وكمال الحج. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. نحمدك يا الله على كل لحظة جعلتنا بها معافين مجبورين، ونحمدك على نعمة الحج التي أنعمت بها علينا وأكرمتنا بها من دون عبادك. نشكر الله على فريضة الحج العظيمة التي منحها لنا. اللهم اكتب لنا أجرا عظيما واغفر لنا ذنوبنا واكتب لنا الجنة. الحمد لله الذي أكرمنا بصحة الجسد وقوته، وأنعم علينا بسلامة البدن، وأمدنا بالقدرة على القيام بمناسك الحج وإتمامها. اللهم تقبل منا هذه الحجة واجعلنا من المغفورين لهم، وارحمنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله على تمام وكمال الحج. نسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يكون ذنبنا مغفورا، وأن يكتب لنا إتمامها مرات كثيرة لسنين عديدة.

0: أبواب السماء. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها واعف عنا بعفوك الواسع، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها برحمتك ولطفك، وإن زادت همومنا فأزلها بكرمك، وإن ضلت نفوسنا طريقها فردها إليك ردا جميلا.
1: قال سعيد بن المسيب: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة واحدة. وقال ابن وهب: رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء. وقيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: اختص يوم الجمعة بالعديد من السنن والآداب التي تتناسب مع مكانة هذا اليوم ومع اجتماع المسلمين على اختلاف تنوعهم في مكان واحد، ومن هذه السنن والآداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، فناسب أن يكثر من الصلاة عليه في أعظم أيام الأسبوع، ويبدأ بها من ليلة الجمعة، وقراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وذلك لما تضمنت هاتين السورتين من المعاني والخصائص التي جاءت في يوم الجمعة من ذكر بدء الخلق والتذكير باليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك من المعاني. ومن السنن قراءة سورتي الأعلى والغاشية أو سورتي الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة لما فيها من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة. ومن السنن

0: في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف لما ورد في ذلك من الفضل عنه صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ولما اشتملت عليه من المنهج القويم للمسلمين في حياتهم. ومن السنن الاغتسال والتبكير إلى صلاة الجمعة، ففي الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ويستحب للمسلم أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب، ويستحب له أن يجلس حيث بلغ به المكان ويصلي ما تيسر له، ثم يستمع بإنصات للإمام أثناء الخطبة. ففي الحديث لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ومن السنن والآداب الإكثار من الدعاء والثناء على الله. ففي الحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. فليحرص المسلم على الالتزام بهذه السنن والتحلي بالآداب اغتناما للثواب الوارد فيها واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: قائمة،
1: آت محمداً الوسيلة والفضيلة،
0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود الرفاعي وهو يتلو علينا سورة غافر.

الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام فيما مضى إلى تلاوة مباركة لسورة غافر كانت بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تكرست هذه الفريضة منذ أن أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وحيث ظلت القلوب تهفو إلى البيت العتيق من كل فج عميق تلبية لنداء الله سبحانه. ويمكن الاستدلال على فضل الحج ومرتبته في فضائل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا أدى الحاج هذه الفريضة على الوجه الأكمل فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولعل من أبرز فضائل الحج وفوائده أنه لا ينقص من مال، وإنما يعتبر مجلبة للرزق بإذن الله. وقد صح في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومنافع الحج كثيرة، منها منافع

دينية ومنها منافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هذه الفوائد أيضا تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الأسود، فيباهي الله بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم. بيد أن أهم منافع الحج أنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وسبب من أسباب جمع كلمتهم ووحدة صفهم وإصلاح ذات بينهم عندما يلتقون من شتى بقاع الأرض حول صعيد واحد وقلب واحد وهدف واحد، وهو توحيد وذكر وحمد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى والتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتفاهم في القضايا المهمة والحوادث المستجدة التي تهم مصلحة الأمة. من كتب الله له الحج أيها الأعزاء ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا وقام بأعماله كاملة فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة. ومن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة الدينية والدنيوية وإن لم يقدر على حصر هذه المنافع. فماذا نريد بعد هذا الفضل من فضل؟ وماذا نريد بعد هذا الإكرام من إكرام؟ وماذا نريد بعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا علينا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعد

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي قوله سبحانه وتعالى وذروا البيع تحقيق لكمال مصلحة شهود هذه الصلاة، وهو أن لا يلتهي المسلم بشيء يصرفه عن أصل الصلاة والقيام بها وشهودها وحضورها، بل أبلغ من ذلك أن لا ينشغل أيضا وهو في الصلاة والخطبة عما جاء لأجله من الانتفاع وطلب فضل الله جل وعلا فيها. وذكر البيع ليكون مثالا على ما يلتهي به الناس، وإلا فكل شيء من شأنه أن يفوت على المسلم هذه الفريضة ويحول دون القيام بها أو شهودها أو تحقيق أصلها أو كمالها، فإنه منهي عنه حتى يأتي المسلم إلى هذه العبادة بقلبه وقالبه بظاهره وباطنه ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، بل هو سيدها، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، أي أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كما أن هذا اليوم هو مبدأ البشرية، حيث خلق الله عز وجل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فهو ذات اليوم الذي يكون فيه نهاية هذه البشرية بأمر الله سبحانه وتعالى، حينما تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا، ينتقل فيها العبد إلى حياة أخرى، حيث يوم القيامة، فإما عذاب وإما نعيم حسب ما يكون من عمله وسعيه إلى الله سبحانه وتعالى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يكزى.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة مريم.
3: موسم الحج إلى بيت الله العتيق أيها الكرام شعار الوحدة والتوحيد، وموسم إعلان العهود والمواثيق وحفظ الحقوق والكرامات وحقن الدماء وعصمة النفوس والأموال، وما فاضت به الوصايا في خطبة الوداع. وها هي طلائع الحجاج تضيء محياهم أباريق الحرم، وينتظم عقدهم في رحابه الطاهرة آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يحطون رحالهم عند بيت الله العتيق كما تبين في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ملبين النداء القديم المتجدد كما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم

بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويؤدون ركن الإسلام الخامس ويلبون بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأملون من الله القبول ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيها الأعزاء، الحديث عن الحج وفضله يحدو الأرواح ويبعث الأشواق لإجابة نداء الرحمن لحج بيت الله الحرام. فيا خسارة من قعدت به همته واستولى عليه كسله فلم يلحق بركب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحج شرف الزمان والمكان، فالمكان بلد الله الحرام، والزمان عشر معظمة في أشهر محرمة، وهذه البقعة عظم الله حرمتها غاية التعظيم، وجعل إجلالها من التقوى وسببا للتقوى. ومن دروس الحج البليغة وأسراره الجليلة أنه يصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ويربط آخرها بأولها، والمسلم كلما ارتبط بتلك البقاع الطاهرة المباركة وشعائرها الراسخة المقدسة كلما كان أقرب إلى الهداية وإلى الاقتداء بالسلف الصالح الذي أمرنا أن نقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومن أسرار الحج وحكمه أيضا أنه يذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، فالحاج يغادر وطنه الذي ألفه ونشأ في ربوعه، وكذلك الميت إذا انقضى أجله يغادر دنياه التي عاش فيها. وكما أن الميت يجرد من ثيابه ويغسل ويكفن في أكفان بيض، فكذلك الحاج يتجرد من ثيابه طاعة لله تعالى ويغتسل ويلبس رداءين أبيضين لإحرامه. وفي وقوف الحجاج يوم عرفة مشهد مصغر ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذا افتتح الله سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك مستمعينا، من أسرار الحج ودروسه البليغة أن فيه تربية للنفوس على الفضائل ومكارم الأخلاق كالصبر والعفو والتسامح وبذل المعروف، وفيه تحرير للنفس من رق الشهوات والارتقاء بها لأعلى الدرجات. فحين يترك الحاج بيئته التي اعتاد عليها والتي فيها كثير مما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن طاعته، فيترك كل ذلك لينتقل إلى بيئة مغايرة كل ما فيها يذكر بالله ويعين على طاعته، فلا يرجع الحاج إلى بيئته الأولى إلا وقد صفت نفسه وطهر قلبه وسمت روحه ولانت جوارحه وصلحت أحواله بإذن الله. كما أن من أسرار الحج البديعة أنه يغير الكثير من القناعات السلبية ويصحح الكثير من الآراء الخاطئة. ففي الحج يتعلم المسلم أن كثيرا مما تعود عليه الإنسان وألفه من زخارف الدنيا وزينتها وكان يراه ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه

أنه ليس كذلك، وأن كثيرا من الأعمال الصالحة التي كان يراها صعبة الأداء أنها ليست كذلك.

0: أبواب السماء. يا رب اجعلني أرتقي إلى الأعلى كلما تقدمت في الحياة، واجعلني لك حامدا شاكرا أفضالك ومباركا أينما كنت، واجعل أيامي كلها خيرا وسعة وبركة ونعما لا تزول.
1: معاشر المؤمنين، إصلاح القلوب وتطهيرها مما يجب على المسلم الاعتناء به، فأمراض الغل والحقد والحسد والكبر والنفاق والشح والبخل وغير ذلك من أمراض القلوب، فالصوم فرصة لتزكية النفوس والقلوب والأبدان من المعاصي والآثام. لقد قسم العلماء صيام المسلمين إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراتب. القسم الأول: قسم من المسلمين يصوم عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكنه وقع في آفات اللسان والجوارح، فهذا النوع لم ينتفع كثيرا من صومه، وليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الصيام فقال: من لم يدع قول الزور والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما القسم الثاني فهو الذي صام عن المفطرات ثم حفظ لسانه وجوارحه عن الزلل، فاستطاع أن يتحكم في لسانه وفي سلوكاته، فتجده صائما لا يغتاب أحدا قريبا من أهله أو بعيدا، وإذا سابه أحد أو شتمه قال إني صائم، بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا تعرض الصائم للإساءة فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. أما القسم الثالث وهو أفضل الأقسام، فهم الذين صاموا عن المفطرات وحفظوا ألسنتهم وجوارحهم في رمضان، ثم زادوا على ذلك بأن صانوا قلوبهم عن سوء الظن في المسلمين وعن الكيد لهم، وابتعدوا عن أمراض القلوب والكيد ضد المسلمين، ويحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، فقلوبهم سليمة لا تسيء الظن في المسلمين إلا بالدليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل. بسم الله.

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي والمخرج فهد الجزاف.
1: والحج كغيره من العبادات يقوم على أركان عظيمة لا يتصور تحقق عبادة الحج في أفعال المسلم ما لم يتحقق من قيام هذه الأركان. والركن الأول هو الإحرام، والمقصود بالإحرام ليس فقط لباس الإحرام، وإنما يقصد به بالدرجة الأولى هي نية الإحرام، أي نية الحج ونية الدخول في النسك.

0: وهي أمر قلبي، وهي أمر قلبي، لأن الحج عبادة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية كما قلنا محلها القلب، ولكن الأفضل أن ينطق بها مبينا نوع النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أراد الحج تمتعا فيقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج. وهكذا يصنع في بقية المناسك إن أراد حجا مفردا أو قارنا أو متمتعا. ومن أركان الحج الوقوف بعرفة، وهو من أعظم أيام الدنيا، وهو ركن بإجماع العلماء. ودليل ركنيته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. ووقت الوقوف بعرفة بالنسبة للحاج يبدأ من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر، فكل ذلك وقت للوقوف بعرفة. فمن وقف قبل ذلك، أي قبل الزوال من يوم عرفة أو بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فلا يعد وقوفا معتبرا في أفعال الحج ولا محققا لهذا الركن العظيم. ومن أركان الحج الطواف بالبيت، وبالخصوص طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن ذلك أيضا السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن عظيم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذه الأركان الأربعة لا يتم حج حاج إلا بإقامتها، فمن ترك ركنا منها فإن حجه غير تام حتى يأتي به.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج في رحاب الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي والمخرج فهد الجزاف.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: من أحكام الصلاة على الكراسي. جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير في جميع التكاليف الشرعية، ومن تيسيرات الشريعة جواز الصلاة جالسا لمن لا يستطيع القيام، فالقاعدة الشرعية أن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع

0: على جنب. فمن عجز عن أداء بعض الأركان جاز له أن يصلي على الكرسي بضوابط، لأن الملاحظ اليوم في مساجدنا كثرة الكراسي، وقد تكون لغير حاجة أو يخطأ في موضع استخدامها. لذا نشير هنا إلى عدد من الأحكام والتنبيهات المتعلقة بها. أولا، ينبغي أن يعلم من الهدي النبوي أنه إذا عجز عن الصلاة قائما كان المصلي يصلي قاعدا متربعا، فإذا جلس بين السجدتين أو للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. وهذه الهيئة النبوية ما أحوجنا للتذكير بها لمن كان قادرا على الجلوس على الأرض، لأن فيها حلا لكثير من التبعات التي تقع جراء الصلاة على الكراسي، من التقدم على الصف أو مضايقة من يصلي خلفه أو تغيير هيئة الصفوف. ثانيا، من كان قادرا على أداء تكبيرة الإحرام قائما وجب عليه ذلك، ولا تصح صلاته إذا فعلها جالسا، وهذا باتفاق الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثالثا، الصلاة على الكرسي مقيد بالعجز عن الإتيان بالهيئة الشرعية دون غيرها، فمن عجز عن القيام فله الجلوس على الكرسي أثناء القيام، لكن يجب عليه أن يأتي بالركوع والسجود على هيئتهما. فإذا جلس المصلي في موضع القدرة بطلت الصلاة. رابعا، من كان عاجزا عن الركوع أو السجود فلا بأس أن يجلس على الكرسي وقتها ويومئ قدر استطاعته، على أن يجعل إيماءه في السجود أخفض من ركوعه ليبين الفرق بين الركوع والسجود في الإيماء، لكن عليه القيام في القراءة إن كان قادرا عليه. خامسا، على المصلي أن يحاذي الصف، والمحاذاة تكون بالأقدام إن كان سيصلي قائما ويجلس على الكرسي للركوع والسجود. فأما إن كان سيصلي قاعدا في جميع الصلاة فمساواة الصف بظهره، فلا يتقدم به أو يتأخر، وعلى المصلي أن يختار من الكراسي ما يحقق له هذا المقصد. سادسا، حركة المصلي على الكرسي من تقديم وتأخير الكرسي من أجل محاذاة الإمام حركة مشروعة دلت عليها السنة النبوية، وهي من الحركة المشروعة في الصلاة. سابعا، لا ينبغي لمن يصلي على الكراسي أن يصلي خلف الإمام مباشرة، لما ورد من الحث على أن يكون خلف الإمام أهل الأحلام والنهى، ممن يمكن أن يستخلف الإمام إذا عرض له شيء. وعلى هذا فلو تحروا أطراف الصف لكان أولى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموج.

0: اللهجة المناسبة لذلك.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الأنبياء عليهم السلام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الأنبياء عليهم السلام.

فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

منك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟

تلطف، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

بلا يغادر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد

0: إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، نتحدث إخواني عن أحكام الأضحية. فأجمع المسلمون على مشروعيتها، وأفضل الأضحية الإبل ثم البقر لنفع الفقراء ثم الغنم، ولا يجزئ من الغنم إلا ما تم له 6 أشهر إذا كان مثل الخروف. أما المعز فلا بد أن يكمل 1 سنة فأكثر، والإبل ما تم له 5 سنين فلا يجزئ أقل من 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين. فتجزئ الشياء عن الرجل وعن أهل بيته، وتجزئ البدنة البعير والبقرة في الهدي والأضحية عن 7، لقول جابر رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترك في الإبل والبقر، كل 7 منا في بدنه يشتركون، 7 يشتركون ما في بأس، لكن الشاء لا يجوز الاشتراك فيها، وإنما يشارك فقط في الثواب، فيذبح نفسه: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات. ولا بد أن تكون هذه الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العمياء، ولا الهزيلة، ولا العرجاء، ولا تجزئ المريضة. لحديث البراء بن عازم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود. ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، ويستحب أن يأكل من أضحيته ويهدي إلى قاربه ويتصدق على الفقراء والمساكين. قال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن أراد أن يضحي فإذا دخلت 10 ذي الحجة لا يأخذ من شعره وإنما من أطفال شيء حتى يذبع أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل 10 وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفال شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وإذا فعل شيء من ذلك فيستغفر الله سبحانه وتعالى، وليؤثر ذلك على أضحيته فيذبح الأضحية. وفق الله جميع بيرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، والمخرجة عهود تلفت.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة هود عليه السلام بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: الغائث.
1: دعاء الخروج من الخلاء.
0: غفرانك.
1: دعاء الوضوء.
0: بسم الله.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.

0: رضي الله عنهم والتابعين في أيام العشر من ذي الحجة. من أعظم مواسم الخير المتجددة موسم أيام عشر ذي الحجة، التي يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام الدنيا كلها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان دأب الصالحين من علماء الأمة في عشر ذي الحجة العبادة والتفرغ الكامل عن الشواغل، وذلك لأن أيامها يسيرة معدودة لكنها عظيمة، تتوفر فيها أمهات العبادة. فكان إمام التابعين سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. وكان الحافظ ابن عساكر يعتكف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة. ومن شعائر عشر ذي الحجة العظيمة المشروعة التكبير والتهليل والتحميد ونحوه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكان الناس بما فيهم الصحابة الكرام يكثرون التكبير في هذه الأيام بألسنتهم وقلوبهم، وينوعون ما بين الأذكار آناء الليل وأطراف النهار في الأماكن العامة والخاصة وبأصوات مرتفعة، كما كان فعل الصحابة الكرام ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. وكان أئمة التابعين من أمثال محمد بن سيرين ومجاهد وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس يصومون التسع من ذي الحجة، بل كان عطاء يتكلف صيامها لشدة رغبته في اغتنام خير الأيام. وكان الحسن البصري رحمه الله يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا في العشر، وآكد الصيام صوم يوم عرفة. لذا ترى سعيد بن جبير رحمه الله يقول: أيقظوا خدمكم ليتسحروا لصوم يوم عرفة. وأداء مناسك العمرة في أيام فاضلة وأوقات مباركة من خير الأعمال وأعظم الثواب، وزيادة ثواب العمل بزيادة شرف الزمان. وهذا الذي يجعل ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي، أي العشر الأواخر من رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. أخرجه البيهقي.
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز

0: عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

يقول الله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية أيها الأحبة واحدة من مجامع البيان في توضيح أثر الحج في سلوك الإنسان، فقد نهى القرآن عن الرفث والذي فسر بعدة معان وكلها مجتمعة في معنى واحد، هو النهي عن اللغو من الكلام. وما دام نهى عن لغو الكلام فإذن هو يطلب طيب الكلام، وهذا أمر بتحويل سلوك سلبي إلى إيجابي، مما يؤكد أثر الحج في تغيير السلوك والبناء التربوي. وأما النهي عن الفسوق فهو نهي عن الخروج عن الطاعة، ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. وأما نهيه عن الجدل فهو بذات الوقت يدعو للتعامل بلغة الحوار الهادف، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه. والحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة، وهي قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربعة: قوة شهوة

0: شهوانية وقوة غضبية وقوة وهمية شيطانية وقوة عقلية ملكية. والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة، أي الشهوانية والغضبية والوهمية. فقوله فلا رفث إشارة إلى قهر الشهوانية، وقوله ولا فسوق إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، وقوله ولا جدال إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه الحسنى، وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم والمخاصمة معهم في كل شيء. فلما كان منشأ الشر محصورا في هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي فمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلاع على نور جلاله سبحانه والانخراط في سلك الخواص من عباده فلا يكون فيه هذه الأمور. وهذه أسرار نفسية هي المقصد الأقصى من هذه الآيات، فلا ينبغي أن يكون العاقل غافلا عنها. ونجد أن التغيير من السلب إلى الإيجاب خلال فترة الحج أمر تعبدي لازم، وسيضطر الحاج لتدريب نفسه عليه كي لا يفوت أجر فريضة تكلف على أدائها من ماله ونفسه وبدنه، وبهذا يكون الحج دورة تدريبية لتنمية الذات وتطوير السلوك. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: مما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها، أي يجعل وقته كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في غير الجمعة، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب حينما قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا إنما يدل على عظيم القيام بهذا العمل الجليل وهو الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة وليلتها.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم.

0: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في

يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من

سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري، وقد كان التسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم برنامج حكم وأحكام الحج. حكم وأحكام الحج، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله، دعانا لحج بيته الحرام، وأمرنا سبحانه وتعالى بالإتمام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بيّن لنا سبل الحج وأوضح المعالم. أيها الإخوة المستمعون، في هذا اللقاء المتجدد مع آيات الحج، وبعد وقفتنا مع بناء إبراهيم وولد إسماعيل للبيت وفرضية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام والكلام عن الأهلة، نقف اليوم في هذه الآية من سورة البقرة عند قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية التي تبين بعض شروط الحج وأحكام الحج وبعض المستثنيات التي تبين يسر الشريعة وسهولة التشريع، وكيف أن الإنسان قد يسعى إلى الخير ويسعى لتحقيق مرضات الله ويحال بينه وبين ذلك بأمور. يقول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. الأمر بالإتمام يعني أن الإنسان إذا دخل في النسك فالإحرام شديد اللزوم، لا يمكنه أن يتخلص أو يترك هذه العبادة من غير إتمام، إلا في أحوال العذر الذي يمنعه بسبب مرض أو عدو أو حادث أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى يأمر بالإتمام، ومن الإتمام حرص الحاج على اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم، ثم قال: لله، فيه إشارة إلى الركن الثاني من أركان العبادة، وهو إخلاص العبد في هذه العبادة لله، أي يؤدي الحج خالصا من شوائب الرياء، مستحضرا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. قد يمنع ويحصر، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فإن أحصرتم، يعني منعتم من المواصلة في أداء هذه العبادة، فما استيسر من الهج، يعني طريقك للخروج من النسك بأن تذبح ما تيسر وسهل عليك، فتتحلل من إحرامك تماما كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلح الحديبية لما أراد العمرة، فمنعه كفار مكة من دخولها في سنة 6 للهجرة على أن يعتمروا السنة القادمة، فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تؤكد الآيات إلى بعض محظورات الإحرام وضرورة الالتزام بها، ومنها أن المحرم إذا لبى بالحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وأظفاره، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. استمر هذا المحظور إلى إتمام العمرة بالطواف ثم الحلق والتقصير، أو الحج ومحل الهدي هو اليوم العاشر من أيام ذي الحجة. لكن

0: أيضا قد لا يستطيع الحاج أن يلتزم بسبب مرض ويحتاج إلى أن يحلق شعره، وهذا من تيسير الشريعة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا فيه أن من لم يستطع واحتاج إلى أن يأخذ من شعره وأظفاره فإنه يخرج فدية عن هذا الأمر، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل كعب بن عجرة حين اشتد به الوجع وقمل يتساقط من شعره، ومر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسك، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. وتنتقل الآيات لبيان حكم آخر أيضا متعلق بالحج والإحرام، أن الحاج مخير بين 3 أنساك: إما أن ينوي الحج فقط وهو المفرد، وإما أن ينوي مع الحج العمرة في إحرام واحد وفي تلبية واحدة وهو القارن قرن بينهما، وإما أن يتمتع، والتمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من العمرة ثم يدخل في أعمال الحج في اليوم 8 الذي هو يوم التروية. فمن تمتع، الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، شكرا لله سبحانه وتعالى. فمن لم يستطع ولم يتمكن، فمن لم يجد، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وهم سكان الحرم مستثنون من هذا الحكم فليس عليهم الهدي. ثم ختمت الآيات بالأمر التقوى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، فيه إشارة إلى حرص المسلم على أداء النسك والإتيان بالعبادة كما شرعها ربنا سبحانه وتعالى وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات من الفوائد والدروس المستخلصة أن الإنسان يسعى دائما إلى جودة العمل وإتمامه. قد يكون البدء بالمشروع وبالعبادة أمر سهل ومتيسر، ولكن كيف تنهي العبادة بإتقان وإخلاص وإتمام؟ فإن أنصاف العبادات لا تحقق قصود منها، كذلك أنصاف المشاريع. وأيضا في هذه الآيات المرونة في مواجهة العوائق، فهذه الآيات تضع بدائل للحاج، وهذا شأن الإنسان في حياته، قد يهدف إلى أمر ويسعى لتحقيقه، فإذا هناك حوائل تمنعه فلا يعني أنه يقف بل ينتقل إلى البديل. وأيضا فيها الآيات التكافل في المجتمع المسلم، فالأخطاء التي يقع فيها الناس أو كذلك بعض الأمور التي تحتاج إلى جبر وفدية هي متعلقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ولكنها جاءت في هذه الشريعة ما فيها تخفيف على الناس وتيسير عليهم من إطعام المساكين والمحتاجين. وفيها أيضا شعور المسلم بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وأنه يستشعر ركني العبادة: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تمام الإخلاص في القول والعمل. إلى لقاء آخر متجدد مع رحاب الحج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج حكم وأحكام الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي والمخرجة آمنة راشد. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد الله فيها الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

واجبر كسري بعزتك، ووسع ضيق اختياري ببراح إرادتك، فإنك تعلم ما لا نعلم، وأنت علام الغيوب.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الصافات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون.

ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إن

الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء.

وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين

قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أف

هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإن

ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر

الصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟

فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

مبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين.

له بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون

الظالمين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون

الشياطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله.

يسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون.

حين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة الصافات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي. الله.

إلى العشر من ذي الحجة. هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين في أيام العشر من ذي الحجة. من أعظم مواسم الخير المتجددة موسم أيام عشر ذي الحجة، التي يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام الدنيا كلها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان دأب الصالحين من علماء الأمة في عشر ذي الحجة العبادة والتفرغ الكامل عن الشواغل، وذلك لأن أيامها يسيرة معدودة لكنها عظيمة، تتوفر فيها أمهات العبادة. فكان إمام التابعين سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. وكان الحافظ ابن عساكر يعتكف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة. ومن شعائر عشر ذي الحجة العظيمة المشروعة التكبير والتهليل والتحميد ونحوه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكان الناس بما فيهم الصحابة الكرام يكثرون التكبير في هذه الأيام بألسنتهم وقلوبهم، وينوعون ما بين الأذكار آناء الليل وأطراف النهار في الأماكن العامة والخاصة وبأصوات مرتفعة، كما كان فعل الصحابة الكرام ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. وكان أئمة التابعين من أمثال محمد بن سيرين ومجاهد وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس يصومون التسع من ذي الحجة، بل كان عطاء يتكلف صيامها لشدة رغبته في اغتنام خير الأيام. وكان الحسن البصري رحمه الله يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا في العشر، وآكد الصيام صوم يوم عرفة. لذا ترى سعيد بن جبير رحمه الله يقول: أيقظوا خدمكم ليتسحروا لصوم يوم عرفة. وأداء مناسك العمرة في أيام فاضلة وأوقات مباركة من خير الأعمال وأعظم الثواب، وزيادة ثواب العمل بزيادة شرف الزمان.

وهذا الذي يجعل ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي، أي العشر الأواخر من رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياب

ورائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الكهف.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وكان الأنبياء عليهم السلام هم أكثر الناس استغفارا، ومنهم موسى عليه السلام.
1: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
2: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
3: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.

0: بعد ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت خاشعين إلى جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان

متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأنعام. يشتهر مشعر منى بمعالم أثرية وأحداث تاريخية، فتحيط الجبال به من الجهتين الشمالية والجنوبية، فيما يحده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر. ومن أبرز معالم مشعر منى الشواخص الثلاثة التي ترمى والموجودة في جسر الجمرات، وكذلك مسجد الخيف، وهو مكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في 8 من شهر ذي الحجة، وكذلك مسجد البيعة والذي تمت على أرضه أول بيعة في الإسلام. ومن معالم منى التاريخية جبل المرسلات، حيث نزلت فيه سورة المرسلات، ويتضمن مشعر منى امتداد عين زبيدة، بالإضافة إلى مجموعة من الآبار القديمة. ويشتهر مشعر منى كذلك بالأسواق التاريخية الموسمية، ومنها سوق العرب.

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة المائدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة المائدة.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

فضائل العشر من ذي الحجة: أعمال البر والإحسان. موسم العشر من ذي الحجة يعد من أعظم المواسم ذات الفضيلة على الإطلاق، وبه اختلف العلماء بين أفضليتها وأفضلية العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الكفة رجحت لأيام العشر من ذي الحجة، وذلك لاحتوائها في شتى الفضائل التي قلما تجتمع في سائر أيام العام. فشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي بينها المولى سبحانه في كتابه العزيز بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يضاعف أجره وثوابه في هذه الأشهر عما سواها سائر العام، وكذلك الأعمال السيئة يتضاعف وزرها على صاحبها، كما بينت الآية الكريمة بنهي المولى عز وجل عن ظلم النفس في سائر العام وفي هذه الشهور على وجه الخصوص. والأشهر الحرم 4 كما ذكر في الآية الكريمة: 3 متتاليات وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ولاختصاص أيام العشر من ذي الحجة بهذه الميزة، فالعمل الصالح فيها ليس كبقية الأيام، ففيها تؤدى مناسك الحج، وفيها يعظم يوم عرفة بصيامه لغير الحاج، وفيها تؤدى الصدقات للفقراء والمساكين بغية إدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك، ونشر مظاهر الخير بالتكبير والتحميد والتهليل في المساجد والأسواق، عسى أن يتقبل الله من عباده في هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا

0: أيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.

فضائل العشر من ذي الحجة: أعمال البر والإحسان. موسم العشر من ذي الحجة يعد من أعظم المواسم ذات الفضيلة على الإطلاق، وبه اختلف العلماء بين أفضليتها وأفضلية العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الكفة رجحت لأيام العشر من ذي الحجة، وذلك لاحتوائها في شتى الفضائل التي قلما تجتمع في سائر أيام العام. فشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي بينها المولى سبحانه في كتابه العزيز بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يضاعف أجره وثوابه في هذه الأشهر عما سواها سائر العام، وكذلك الأعمال السيئة يتضاعف وزرها على صاحبها، كما بينت الآية الكريمة بنهي المولى عز وجل عن ظلم النفس في سائر العام وفي هذه الشهور على وجه الخصوص. والأشهر الحرم 4 كما ذكر في الآية الكريمة: 3 متتاليات وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ولاختصاص أيام العشر من ذي الحجة بهذه الميزة، فالعمل الصالح فيها ليس كبقية الأيام، ففيها تؤدى مناسك الحج، وفيها يعظم يوم عرفة بصيامه لغير الحاج، وفيها تؤدى الصدقات للفقراء والمساكين بغية إدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك، ونشر مظاهر الخير بالتكبير والتحميد والتهليل في المساجد والأسواق، عسى أن يتقبل الله من عباده في هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب. يا من لا تضيع ودائعه يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة آل عمران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.